حمامة. أيا جارة لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي

La police ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقها قال لي راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليس ديال عدياني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمار.

0: طرام الخدمة مخشي في التليفون جري جري ستريس واش غتبقى مستريسي يا عالم بريسي مديبريسي الماكينة كدور زيد طحن السيسي داو كلشي خلاو ليك الفقيرة غدين وميسي العالم ديبريمي واحد الضحكة مع تشارلي والقلب كيشطح القعدة دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم ديبريمي كيحس براسو بيريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت الشجر وعشرة الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماس والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبو لعندي عندي الدواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينج والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب شوافة في راس الترب تويش ما بالاداب جلس يا علاء مرشاح من العذاب عاود لي وتهد الخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو دارك راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داس كيزوفريني ولا الهوسات فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولا منتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحية باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتصان نيسان من گابه مشت سنم

تعريفنا المطلوب بالنوع المصور أو ربما كقطع منفصلة: الخصر، الصدر، الأرداف.

فالخصر والصدر والأرداف وعمق الخصر وعمق الصدر وعمق الأرداف كقطع لحم.